0: شوف الاخر اللي كذا متى اذا ما تسالي اذا ما تدرس السوق شوف داك السي محمود الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.